مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية. ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجا هرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

تحية متجددة ليكم أصدقائنا المستمعين، وكل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير وسعادة. حلقة أسبوع عيد الأضحى اللي ما يفوتناش إن احنا نوجه فيها التهنئة لكل الشعوب العربية والإسلامية بحلول هذه الأيام المباركة. عيد الأضحى والحج والمسلمين واقفين على جبل عرفة بيدعوا ربنا، بنتمنى من الله إن تكون هذه الدعوات منها ما هو موجه لأحوالنا وأحوال بلادنا العربية، وإن ربنا ينفخ في صورتنا كده ونقوم ونشد حيلنا شوية ونشتغل شوية ونحب بعض شوية. هو ده اللي ناقصنا علشان كل حاجة تبقى جميلة بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، الأمة العربية والإسلامية، وتمنياتنا لكل البشر وكل الناس بمستقبل أفضل إن شاء الله. حلقة أسبوع العيد الكبير اللي بنتمنى إن هي تنول إعجاب حضراتكم.

فحلقة الليلة هنحتفي بذكرى موسيقي، ولكن مش موسيقي عادي، هو الحقيقة استحق بجدارة لقب ملك الموسيقى العربية. يا جماعة مفيش حد اشتغل في المزيكا العربية في عصرنا الحديث بشكل عام وقدر يوصل للي قدر يوصل له نجمنا في هذه الحلقة. النهاردة بنحتفي بذكرى رحيل الفنان الكبير والموسيقي المبدع بليغ حمدي. بليغ حمدي اللي واحد زي أنا لما بيجي حضر حلقة عشان يسمعها لحضراتكم، الحقيقة بتكون حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الصعوبة. منتهى الجمال طبعا لأن مفيش حد عمل مزيكا قدرت تعلم وتستنى مع الناس قد اللي عملها بليغ حمدي في مشواره اللي استحق من خلاله لقب ملك الموسيقى. أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تختار بين حاجات جميلة كتير عشان تقدم أجمل ما فيها. افتح تاريخ بليغ حمدي، صعب تلاقي حاجة من أعماله الموسيقية مش موجودة كتيمة في حياتنا بتتكرر، يا في برامج يا في اتوزعت تاني، يا مطربين جداد بيغنوا عليها عشان يتعلموا يغنوا، يعني شيء في منتهى التقدم وفي منتهى الاستمرارية. رحل بليغ حمدي العملاق من أكتر من 20 سنة، ويمكن رحل هنا معناها أنه بطل ينتج مزيكا جديدة، لأن الأعمال اللي عملها محفورة أعمق في وجداننا من أن هي تختفي في 500 سنة الجايين. أصدقائي المستمعين، حلقة خاصة جدا ورحلة مكوكية سريعة جدا مع موكب ملك الموسيقى بليغ حمدي. وعلشان نتناول مشوار هذا العملاق الكبير، هنقف في محطات مع الأصوات اللي ترجمت أعماله الموسيقية لأغنيات عرفها الناس وبعضهم نسي من وراء هذه الألحان العبقرية. فهنبتدي بأم كلثوم وبليغ حمدي، ودي الفقرة الوحيدة اللي هيسبق فيها اسم حد بليغ حمدي، وده عشان مكانة أم كلثوم الغير طبيعية. بعد كده هيبقى بليغ والعندليب عبد الحليم حافظ طبعا، وبعدين بليغ ووردة الجزائرية، وردة الغناء وريحانة الموسيقى العربية الراحلة الكبيرة وردة الجزائرية، اللي كانت طبعا زوجة نجمنا في حلقة الليلة بليغ حمدي وحبه الآسر. وبعدين هناخد بليغ وجيل العظماء من غير أم كلثوم وعبد الحليم، لأن لما بيجي اسم أم كلثوم وعبد الحليم صعب بتقول جنبيهم اسم تاني. وبعدين هناخد بليغ حمدي وجيل الشباب، طبعا جيل الشباب في وقتها يعني الستينات والسبعينات والثمانينات، في الفترة اللي كان موجود فيها هذا الموسيقي الفذ الفريد من نوعه. وهنختتم آخر فقراتنا مع بليغ حمدي والأصوات الجديدة، اكتشافات بليغ حمدي اللي أضافها للساحة الفنية. دي هتكون فقرة هنختتم بيها حلقتنا الغالية جدا على قلبي، لأن أنا من أكبر ومن أشد المعجبين بهذا الفنان الكبير، وشايف وأشوف زي كتير جدا من الموسيقيين المحترفين أنه يأتي على قمة هرم الموسيقى بشكل عام. ويمكن أكبر دليل على عشقي الكبير لهذا الفنان العملاق هي مزيكة خلفية برنامج أرابيسك اللي بتسمعوها دلوقتي، وهي أحد إبداعاته مع كوكب الشرق أم كلثوم من أغنية ألف ليلة وليلة. الكلام في حلقة الليلة هيبقى قليل علشان نستمتع بأعمال هذا الفنان مع حضراتكم في حلقة خاصة جدا عن واحد من أمتع الموسيقيين اللي حصلوا في تاريخنا، ملك الموسيقى بليغ حمدي بلبل أعز الناس. أصدقائي المستمعين، كان في بنت صغيرة اتولدت في حي شبرا في مصر، عاشت كام سنة في مصر وبعدين سافرت برا وعاشت برا طول حياتها، وغنت بكذا لغة واتشهرت جدا، وفي وقت من الأوقات حبت إن هي ترجع لمصر وتغني أغاني مصرية. طبعا أكيد حضراتكم عرفتوا أنا بتكلم على مين، المطربة المصرية الأصل داليدا. لما حبت ترجع وتغني عربي بالمصري المكسر بتاعها وبطريقة الغنى الأوروبي اللي مفهاش الربع تون اللي عندنا في موسيقانا العربية،
كان لازم لها عبقري، كان لازم لها موسيقي محترف وعبقري، هو الوحيد اللي قدر ان هو يطوع الحنة العربية الجميلة مع العربي المكسر بتاع دليدة عشان يطلع لنا واحدة من أكثر الأغنيات رسوخا في الذاكرة والوجدان عندما يأتي الكلام عن مصر. أصدقائي المستمعين، أول تراك معانا في حلقة الليلة لمصرية الأصل إيطالية الأب والأم دليدة من كلمات مروان سعادة وألحان بليغ حمدي. حلوة يا بلدي.

موسيقى بليغ حمدي. وبطبيعة الأشياء لازم تكون أول محطة نقف فيها هي محطة أكبر صوت عربي وأكثر الأصوات شهرة في تاريخ الغناء العربي بشكل عام، وهي كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم. يمكن بليغ حمدي لحن قبل ما يلحن لأم كلثوم لعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وغيرهم من المطربين، ولكن أم كلثوم فتحت لبليغ حمدي باب سحري، بمعنى إن أنت تكون شاب صغير تحط اسمك جنب اسم أم كلثوم في مطلع الستينات. وما أدراك ما الستينات؟ أقوى ما قدمت أم كلثوم وأعذب ألحان أم كلثوم وأشهر أغاني أم كلثوم كانت في الستينات، وكان بليغ حمدي يتربع على عرش ملحني هذه المرحلة في مصر، اللي هي كانت بطبيعة الحال منارة الغناء والمنبر طبعا الأكبر للغناء، وفي وجود منابر أخرى طبعا ما نقدرش ننكر زي لبنان وزي شمال أفريقيا، كل الأماكن دي كان فيها موسيقى، ولكن كان منبع الموسيقى من القاهرة. قصة تعاون بليغ حمدي مع أم كلثوم قصة مؤثرة جدا. بليغ حمدي كان صغير جدا وما كانش لسه يعني كان لحن لعبد الحليم وكل حاجة، ولكن ما كانش لسه يعني خد وضعه. المهم أم كلثوم كان بقالها فترة بتغني من ألحان الصنباطي، وكانت عايزة تتحرر من اللون الصنباطي في الغناء. رياض الصنباطي يا جماعة أستاذ الموسيقى العربية، مدرسة كده، حاجة كده لوحدها، سكة لوحدها. وهناك من يرى أنه أعظم الموسيقيين، ولكن إحنا النهاردة في حلقتنا متفقين إن بليغ حمدي هو الأكثر تأثيرا في الموسيقى العربية، مفيش شك بالتراث وبالأعمال اللي سبها. اتجهت أم كلثوم لأحد الموسيقيين النابهين جدا والسابقين لعصرهم في ذلك الوقت، وهو محمد فوزي. محمد فوزي ألحانه كانت سابقة عصره بمئة سنة. محمد فوزي كمان في مجال الفن عمل كل حاجة ممكن تتكتب في سي في فنان يتباهى ويتفاخر به ورثته وأحفاده من بعده، يعني مثل وغنى ولحن وأنتج كل حاجة عملها محمد فوزي، ما عدا حاجة مهمة جدا كانت بتضاف لكل من يعمل في مجال الموسيقى: اشتغلت مع أم كلثوم ولا لا؟ كانت أمنية حياة محمد فوزي إنه يلحن لأم كلثوم. وفي أحد الأيام زاروا أحد الطلبة اللي بيوصلوا لفوق، يعني بليغ حمدي يعتبر تلميذ محمد فوزي وكان بيرى فيه الأستاذ والقام. فاستقبله محمد فوزي في بيته وقعدوا في الصالون، وراح يتكلم مع ضيوف تانيين كانوا موجودين عنده في البيت. بليغ بيبص لقى كلمات أغنية موجودة على الترابيزة، راح ماسك العود وراح ملحن أول كوبليه. اتصلت أم كلثوم بمحمد فوزي عشان تسأله عن الكلمات اللي اديتها له عشان يلحنها، فقال لها: في عظمة الفنان وفي شموخ المبدع شيء الحقيقة لا يوصف. فقال لها: أنا بعتذر، أنا مش هقدر ألحن الأغنية، هبعتلك ملحن هيلحنها أحسن مني، هبعتلك ملحن الناس هتقعد تسمع في أغانيه 100 سنة قدام. وبعت لها بليغ حمدي اللي طلع لنا رائعة أنساك.

وبكده يدي محمد فوزي إشارة البدء لموكب ملك الموسيقى بليغ حمدي نجمنا في حلقة الليلة اللي بنحتفي بذكرى رحيله، علشان ينطلق مع كوكب الشرق لتقديم أجمل وأبدع الألحان. ملأ آخر فترة في حياة الست بألحان أصبحت علامة في تاريخ الغناء ومدرسة مستقلة بذاتها بيتعلم من خلالها الطامحين للغناء مستقبلا كيف تكون طريقة الغناء الشرقي. مزج بليغ حمدي مزجته الشعبية اللي كانت تعتبر شعبية في ذلك الوقت بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، بعد ما قالت أراك عصية الدمع والأطلال وهذه ليلتي وهذه الألحان القوية لعبد الوهاب والألحان الصنباطية الخالدة، جت لبليغ حمدي عشان يغير لها طريقة غناها وينال من النقد ما ينال. يعني في ذلك الوقت أغنية فات المعاد ودخلت أغنية فات المعاد اللي عملها بليغ حمدي لأم كلثوم كانت مسار جدل في الصحافة، إزاي أم كلثوم يعني تخش الدخلة دي؟ وبالتالي مرت الأيام وأصبحت ستاير النسيان نزلت بقالها زمان من الأغنيات مقرونة دايما بخيالنا ودايما فودنا ودايما بنرددها، ومن أعظم أغنيات الست أم كلثوم. الألحان كثيرة والأغنيات العظيمة كثيرة، يمكن يعني لو قلنا منها نقول إن مثلا بعد ما بعت محمد فوزي بليغ لأم كلثوم اتقابلوا في حفلة، ووسط ذهول الحاضرين قعد على الأرض بليغ حمدي ومسك العود وبدأ في غناء أول كوبليه في أغنية حب إيه، حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، حتى الليمبي غنى الأغنية دي. الأغنية دي كانت معمولة أساساً لفايزة أحمد، ولكن أم كلثوم لما سمعت المذهب قالت له يعني الأغنية دي أنا غنيتها خلاص، وبالتالي غنت أم كلثوم حب إيه، واستمرت المسيرة بعد كده. لحن لها بليغ حمدي زي ما قلنا عشان ما ننساش، بس أنساك من كلمات مأمون الشناوي وحب إيه من كلمات عبد الوهاب محمد. بعد كده عمل لها ظلمنا الحب عبد الوهاب محمد برضو، وكل ليلة وكل يوم مأمون الشناوي أيضا. وبعد كده جت أغنية سيرة الحب اللي كتبها الكاتب الغزير الجميل الرائع مرسي جميل عزيز، تلاتها بعيد عنك حياتي عذاب لمأمون الشناوي، وفات المعاد مرسي جميل عزيز، إن فدائيون لعبد الفتاح مصطفى. ثم في سنة 69 غنت ألف ليلة وليلة اللي بتشرف دائما وأبدا إن أقول إن خلفية برنامجي أغنية ألف ليلة وليلة للمبدع الكبير بليغ حمدي. الأغنية دي يا جماعة بتوزعت ريميكسات كتير جدا، وهنا في أوروبا وفي الغرب عموما من أشهر التراكات اللي بتشتغل في الحفلات الصاخبة جدا بعد ما تحطلها توزيع هاوس وتكنو، طبعا من الأغنيات الرائعة. بعد كده من كلمات أحمد شفيق كامل أغنية الحب كله، الحب كله دي من أروع أغنيات أم كلثوم، وأغنيات أم كلثوم كلها جميلة، وألحان بليغ لأم كلثوم الحياة في منتهى التميز. واختتمت أم كلثوم حياتها الغنائية بآخر أغنية غنتها وهي حكم علينا الهوى من كلمات عبد الوهاب محمد. أصدقائي المستمعين، ألحان بليغ حمدي كتير والأنغام اللي في راسه بتلف كتير، ولكن اختار بليغ حمدي وهو على فراش الموت في يوم كئيب في حياة الموسيقى العربية، يوم 12 سبتمبر سنة 1993، لحن واحد فضل انه يكون اخر الحانه اللي يلعبها على عوده وهو على فراش الموت، رائعة سيرة الحب.

أهلا بكم مرة تانية أصدقائي المستمعين، ما زلت معكم محمد مجاهد من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا 95.6 ميجا هرتز، ومن خلال موقعنا على الإنترنت raba.ch. حلقتنا الليلة مع نجم كبير في مجال الموسيقى العربية، وهو بليغ حمدي بلبل، أعز الناس اللي أحرز بمنتهى الجدارة لقب ملك الموسيقى العربية، وده من خلال أغنياته المؤثرة جدا في التراث الغنائي العربي. بعد ما سبنا بموكبنا مع ملك الموسيقى محطة كوكب الشرق أم كلثوم، هنروح لمحطة قبلها. الحقيقة بليغ حمدي ظهر في أواخر الخمسينات قبل ما يلحن لأم كلثوم، ظهر مع مطربين زي فايدة كامل وزي محمد رشدي، عمل لهم ألحان قوية جدا شعبية مختلفة. كانت ساعتها الساحة الغنائية غارقة في الرومانسية وفي الألحان القوية للأساتذة عبد الوهاب والصنباطي زي ما ذكرنا سابقا. جه بليغ حمدي عشان يدخل اللفات الشعبية ويطلع المزيكا فعلا من قلب الناس ومن جوه الناس وبدون فوقية، وكان مباشر، ويعني حقيقة يعني المميز في ألحان بليغ حمدي ان انت تسمع الأغنية تعرف ان ده بليغ حمدي من غير يعني ما تكون على علم مسبق بالموضوع. المهم ظهر بليغ حمدي مع رشدي ومع الخال عبد الرحمن الأبنودي، وقدموا أغاني نجحت في ذلك الوقت. انتبه المطرب الأكثر ذكاء في تاريخ الغناء وهو عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، انتبه للموضوع وخطف الاثنين. عبد الرحمن الأبنودي الصعيدي اللي جاي بكلمات مختلفة وبأفكار مختلفة من أعماق الصعيد المصري، وبليغ حمدي ذلك الشاب اللي طرح وراء ظهره كل المدارس الكلاسيكية في الألحان وبدأ يسبق عصره زي أستاذه محمد فوزي زي ما قلنا قبل كده. المهم أن تعاون بليغ حمدي مع عبد الحليم كان برضو بشكل مأساوي. في أول تعاون بينهم في أغنية تخنوه من فيلم الوسادة الخالية، كانت الأغنية للمطربة العظيمة ليلى مراد، واسمعها عبد الحليم وقال لبليغ ماليش دعوة أنا عايز الأغنية دي. راح بليغ لليلى مراد وقال لها عبد الحليم نفسه يغني الأغنية دي في فيلم قادم، فالعظيمة ليلى مراد بعتت جواب مكتوب لعبد الحليم بتقوله فيه أنا غنيت كتير ونجحت كتير ونفسي أشوف حد بينجح، وأنا ما عنديش أي مانع أن أنت تغني الأغنية، هكلم كمان الأستاذ إسماعيل الحبروك مؤلف الكلمات وهكلم شركة الإنتاج عشان تتنازل ليك عن الأغنية، وهي كانت فعلا سجلت منها أجزاء في الاستوديو، وبالتالي خد عبد الحليم أغنية تخنوه، ومن بعدها دخل هو وعبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمدي في سكة تانية في الغناء مش شبه عبد الحليم حافظ، قدم من خلالها أغنيات زي سواح وزي على حسب وداد قلبي زي الهوى، وأغاني الحقيقة يعني كانت جديدة على عبد الحليم حافظ. أصدقائي المستمعين، من أبدع ما غنى عبد الحليم حافظ من ألحان بليغ حمدي رائعة جانا الهوى.

وصلنا بموكب ملك الموسيقى بليغ حمدي أعز الناس إلى محطة الحب والعشق والرومانسية والهيام، وقول زي ما تقول.

وردة الجزائرية أيها السادة، ريحانة الغناء العربي. وفي رأيي سيدة الغناء العربي لولا وجود أم كلثوم. بليغ حمدي محبش في حياته حد قد وردة، وقدم لها بالتالي تاريخها الفني الحقيقي. أعمال بليغ حمدي ووردة ما ينفعش تتقال في حلقة واحدة، غنت معاه كل حاجة. اللي بيحب يسمع وردة تعرفوا أغاني إيه الوردة؟ خليك هنا بليغ حمدي، العيون السود بليغ حمدي، حكايتي مع الزمان دندنة بوعدك، لو سألوك اسمعوني اشتروني، مالي وانا مالي وانا مالي، عايزة معجزة دار يا دار وحشتوني، ولاد الحلال احضنوا الايام، بدوب في الهوى يا نخلتين في العلالي، احبك فوق ما تتصور من بين الوف ليالينا، ليل يا ليل عالربابة وماله مسا النور والهنا. كل دي اعمال عملها بليغ حمدي لوردة الجزائرية ريحانة الغناء العربي. واحنا بالتالي كمستمعين بنشكر الظروف اللي جمعت هذا الموسيقي العبقري مع هذا الصوت الرائع وردة الجزائرية عشان يبدعوا مع بعض اجمل الالحان. اصدقائي المستمعين، تروحوا تيجوا تطلعوا تنزلوا، مفيش اجمل من العيون السود.

مستمعينا الأعزاء، موكب أعز الناس بليغ حمدي اتشرف بالست أم كلثوم وغير شكل الغنى مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتزود بالحب وبالعشق مع وردة الجزائرية، وكمان شارك في الموكب أساطين الغناء العربي، أسماء كبيرة جدا غنت من ألحان بليغ حمدي. مش بس غنت أقوى ما غنت، يعني بمعنى لما نقول صباح يبقى عشقة وغلبانة، ويانا يانا اللي لسه بتتغنى لحد النهاردة بتوزيعات جديدة من أجمل ما غنت صباح. لما نقول نجاة الصغيرة نقول أنا بستناك، ونقول الطير المسافر وأغاني كتير، ولكن هذه العلامات البارزة في تاريخ هؤلاء النجوم. لما نقول محمد رشدي في البدايات متى أشوفك يا غايب عن عيني وعالرملة ومورم صبابة وطاير يا هوا، أغنيات تعتبر كلها يعني دخلت في منطقة الفولكلور دلوقتي، خلاص بقت مدرسة مستقلة بذاتها. مع العملاقة شادية، مين يقدر ينسى يا حبيبتي يا مصر، مين يقدر ينسى ادخلوها سالمين، عطشان يا صبايا خلاص مسافر والله يا زمن، يا عيني على الولا من فيلم شيء من الخوف، وأغاني كتير جدا لشادية تعتبر أيضا من العلامات. أصدقائي المستمعين، تعالوا نسمع لواحدة من أغنيات شادية كتبها شاعر كبير، شاعر الألوان، الفنان التشكيلي والشاعر الكبير مجدي نجيب. كتب لشادية أغنية اسمها قولوا لعين الشمس، غناها فضل شاكر. يمكن فضل شاكر ما غناش من ألحان بليغ بنفسه، ولكن لما بيسألوا فضل شاكر عن بليغ حمدي قال لهم بليغ حمدي مرحلش. كل

وزي ما ضم موكب ملك الموسيقى بليغ حمدي كل هذه الأسماء الكبيرة وكل هذه الأعمال الرائعة، ما كانش ملحن فوقي، ما كانش متعالي، كان بيمد إيده للشباب اللي كان بيحاول يثبت نفسه في ذلك الوقت. ويمكن ليس أدل على ذلك من بين كل المطربين الشباب في هذا الوقت زي علي الحجار وهاني شاكر وسميرة سعيد وكل هؤلاء، تعاون بليغ حمدي مع محمد منير، وده لخصوصية محمد منير، لأن محمد منير ما كانش جاي يقدم مزيكا زي اللي بيقدمها المطربين اللي في مدرسة عبد الحليم حافظ والمدرسة الرومانسية زي هاني وعلي الحجار والحلو وكل هذه الأسماء. ولكن منير جه بمنظور مختلف، وأعتقد أن منير متشرف جدا أن في أحدى أمنياته ذكر اسم هذا العبقري بليغ حمدي وهو بيقول أشكي مين.

طبعا في مطلع السبعينات كان علي الحجار من الأسماء الملفتة جدا. يمكن علي الحجار أول حاجة غناها كانت رباعيات صلاح جاهين من ألحان سيد مكاوي، وهو الوحيد اللي غنى رباعيات غير سيد مكاوي. في أواخر رحلة العبقري بليغ حمدي لحق علي الحجار في لحن يمكن موجود لحد دلوقتي وراسخ، ومن أجمل الحاجات اللي اتعملت عندما يأتي الكلام عن الأغنيات الوطنية. أيضا تتر المقدمة من مسلسل بوابة الحلواني، واللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، من ألحان العبقري بليغ حمدي.

مستمعينا الأعزاء، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم وفقرات حلقتنا الليلة من أرابيسك عن ملك الموسيقى العربية بليغ حمدي أعز الناس. الباحث عن القلق، بليغ حمدي قدم للموسيقى العربية مجموعة ملهمة من الأصوات. مين يقدر ينسى مننا المطربة الوقورة ذات النظارات عزيزة جلال المغربية اللي طلعت على المسرح مغايرة جدا للمنظر العام اللي موجود ساعتها، وقالت مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق.

عزيزة جلال من المغرب العربي اللي اعتزلت الغناء بعد زواجها، وكمان جاب لنا من المغرب العربي الديفا سميرة سعيد اللي اكتشفها بليغ حمدي وقدمها في أعذب الألحان، علمناه الحب وأغنيات جميلة كثيرة. كمان قدم عفاف راضي المطربة ذات الصوت الفيروزي المميز، وغيرهم كتير من الأسماء. أصدقائي المستمعين، المطربة ميادة الحناوي يقال إن بليغ حمدي في أواخر أيامه وجه كل أعماله وكل مجهوده لهذا الصوت القادم من الشام، من أصل الحضارة بلاد الشام. أصدقائي المستمعين، إليكم المفاجأة، بليغ حمدي بتلح عليه موهبة جديدة في الفن، وهي موهبة التأليف والشعر وكتابة الأغاني. يمكن كتب لميادة الحناوي تحديدا أهم أغنيتين في مسيرتها الغنائية، أنا بعشقك وكان يا مكان. مستمعينا الأعزاء، في أغنية كان يا مكان في كوبليه أنا بعتبره يمكن من أجمل الصور الغنائية اللي سمعتها في حياتي، لما بيقول يا حبيبي فداك أنا وسنين اللي جاية، فداك قلبي اللي حبك، امشي فوق همي ودمعي وغني ولا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك. مستمعينا الأعزاء، مسك الختام مع موكب ملك الموسيقى بليغ حمدي، من كلماته وألحانه رائعة كان يا مكان.